وهجمت على الطاعات وقفل الحسن للاوقات يا بني ادم يا معادي يا من له الامر ولا يزال انزل كفاءك مكان الزوال ولا تعامل هذه السلال وانزل الحفر مكان الظهر وانزل الخير مكان السلم وانزل العلم مكان الجهل

ثم اقيم قبر والجنازه ونجد الله وسكنهم ولا تعاقبهم بكفر ذنبهم فانه وان عذرك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد وانهم عدالهم لا تحذرك.

نسيهم يوم العليم والخبير والنسير ناجل هو سبحانه يوم الأهل فجعلني بقل هو الله أحد نبيتكم أتمت على عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمؤمن الأمد حتى تجد الباطل أنت يا أحد لك الكرايا ولك الأفعال وأنت للذي تتابعان لك كتابي ساكنا ولا

ما توجها جيب الأذن عني ورب موجها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سميعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتي فيهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري مثل ثمدا بالقسط في كل شيء يا بكيرا يبكي يا لا يا سميع يا بكير خلي على من

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يزال عن التفاءة

ولا تعاقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالهم لا تقدرون على بلائك لخوف يصرون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تعاقبهم

ومع جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الكفار، وجاء جميع العلماء العاملين وجاء جميع العاملين المخلصين.

مجان كبير انا يعين بالتقدير مجان كل على التوابل بلا تنعش ولا تحرك ولا تخاف ولا تدابل.

يا من لقيت كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفك ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبه من عن الثمد بين لي الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري ذكر ثمدا بكفه في كل شيء يا بخيل يكفي يا الله يا سميع يا بخيل فليها

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا ساري أنزل كفاءك

وإنهم عبادهم لا تنزلون على ملائكة الخوف يسرقون قلوبهم ليس سميع أبدا

0: الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
1: كروغ لا جبل سريندام وكرم نملاس لخدمة المصطفى

kufa fi zamani hi ci borom ñi la kon ngeneel lu reere ci wa kufa yi ci la bokkon ci jamonoom comme niko ibn uyayna waxe dara qutni solo na ci al afrad mu jele ci umar ibn al khattab radiyallahu anhu mun mom umar neena man wasa'a ala ahlihi yawma ashura wasa'a allah alayhi sa'ira sanati ku ku yaatalal ci xéeti xéewal xéeti lek sa njabot bisu ashura yalla yaatalal la la dess ci atmi yahya ibn sa'id mi nga xamni dafa bok ci ñi solo hadith bobu mu wax ni jarabna dalika fa wajadnahu hasana mom ci tabi'una la bokon neena lola day jëfé nañu ko ñu fekk ni effectivement deug la lu wër la gis nañu sétlu nañ suñu bop ak yaatu lek jappandal go xamni deug deug yeg nañu ko الحافظ العراقي حافظ السخاوي تمت وخنتي المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة سخاوي ممت برم خمخم بمقلدي تالب الحافظ ابن حجر بحافظ ابن حجر فاتويد موقع دونتي دارا موتوكة دارجة دونتي برم خمخم يجن خم حديث تأدون ممتي لبق مويكي بند فتح المغيث في شرح ألفية الحديث don téré mustalah bi ëpp solo wala mbokk ci ëpp solo ci téré mustalah hadith yi mom wax na ci téréem biñ nane al maqasid al hasana ni hadith umar ibn al khattab bi sanaduhu jayyid yana sanad bu degeur la bu bax la bu lené sanad jayyid nak moy hasan la aw fawqa al hasan mo gëna kawé hasan donte mi ngi ci sufu as sahih sufyan ibn uyayna yi tek ci momit ci ñi solo hadith bi la bok neena ñun tamit tajriba nañu ko lu tollu ci juroom fukki at ñu ngi koy def bi su tam xadi di togg togg yu yaatu di jox suñu njaboot waye musunu gisunu ci ludul ak fathu gisunu ci ludul ak ubbeeku ci suñu mbir ci suñu mbir loolu la ci sufyan ibn uyayna wax te sufyan ibn uyayna moromu imam malik la mbokk daram la bok nak mom jange fu bare bare bare bok nañ ay serigne kon sunna fi di yaatalal sa njaboot xeti togg yu ñu def tam xarit deug deug xufaw yu bare bare degeural nañ ko wéral nañ ko saxal nañu ne ci sunna la bok ku demeni abdul malik ibn habib nga xamni min kibar aimatul malikiyya ak al hafiz al bayhaqi neena wérna abu musa al madini neena wérna sunna la abul fadl ibn nasir neena sunna la waxon nañu iraqi neena wérna sunna la ibn hajar amna ci yenn téré yo xamni neena hadith ba da'if la waye bo demé ci al amali yimu def ci alal adkar an-nawawiyya téré bobu mi ngi cey waxit ni werna mi ngi ne hadith bi hadith bu deuguer la sahawi neena werna sunna la suyuti neena werna sunna la ak ñeneen ak ñeneen deug la amna ci ño xamni daifal nañ hadith bi ci yenn borom xam waye ñi nga xamni ku ci nek hafiz min akbar hufadhi zamanihi sen specialité lepp dudul hadith entou sallallahu alayhi wasallam ñu wax li nga xamni ñu yag lañu lol abdul malik ibn habib ku yag la lol bayhaqi ku yag la 458 ci la genn aduna ñi ñepp ay borom xam xam yu yag lañu duñu ay sénégalais duñu ay ño xamni dañu yoron ay tariixay soufi ci misal bañ japp ni li mbiru soufiyanke yi la du mbiru soufiyanke waye sunna yonent bi la sallallahu alayhi wasallam kon ku melni bayhaqi ak ki mu doonon ci xam hadith ci ay mawsu'at yi mu bind téeram bi mu bind nga xamni walu pass pass la ci def shu'abul iman كلا يوحيني هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة نينا أسانيد يمو إندي تتيري بي دون تسخ بفكيني أمنو يتضعيف وايا بو بولي أسانيد جيب داي أم دولة جو خمني داي يجي تي درجي نمان تا سكن ديكو موم نونو لجيسي تمو دونان برام خم خم بمك بو خمني نووي نينا بوليم شافعي يي أمل ننو نجوكل إمام شافعي بمو دس باي حقي إمام شافعي موكا أمل نجوكل ndax lamu liggey ci mazhabu shafi'i kenn musuko liggey ci luko jitok la ko mujj kokoy bayhaqi mi neena hadisi yu deugar la abul musa al madini tuddu nagn ko fi sank momit bind na tere fi fadail al ayyam wa shuhur bimu inde hadith bi dafa na hadithun hasan bo demé ci ibn al mulaqin waxna wax ju mel nonu tokhale ko ci abul musa al madini ba pare nangu wax joju ti at tawbih li sharh al jami' الصحيح بو خامني بخاري لا تي شرح تيري بو ريلا فنوري مجلد لاك لو توب موميت نينا ويرنا الحافظ السيوطي واخنا تي الدرر المنتصره في الاحاديث المشتهره موميت نينا حديث بي ثابت صحيح نينا حديث بي حديث بو سخلا بو ويرلا كين ني لاكو سيوطي واخي تي الدرر المنتصره في الاحاديث المشتهره ني باري باري باري تي حفاظ حديثي بين نيو تي كوم نينكو واخي

أبو الفضل العراقي بندنا التوسعة على العيال، إمام سيوطي بندنا تدك فضل التوسعة في يوم عاشوراتي من ضمن كتاب الحاوي للفتاوي. نيو نيب بندنا نيوتي لو أجوتي حديث بي أك ويرم أك ونيتني توسعة على العيال يا تلا نجابوت جيتي والو يخي والوالي لك لو ني سنة التي تي عاشورا كون يي أي دليل yuy wone ni mbir ñi du yëfi niti sufyan kay dañoo fekk hadith yu wër ñu jëfé ko jox ko yitté waye du ñoom du ni ñoom ño ci sof dara al hafid ibn al qattan ku ko xam ak téngam ci hadith bala muy wërulub hadith fune dana ci dugg waye mom neena hadith bi hadith bu wër la hadith bu mëna jëfëndiko la ibn araq al kinani tamit ci tanzih al shari'ah al marfu'a momit mi ngi feddali wéruk hadis bobu toxale ko ci iraqi ak ibn nasir al-din ad-dimashqi ñom ñep neenañu hadis bi yi ñew ci walu at-tawsi'a 'ala al-'iyal hadis yu wër la suyuti waxat nako feddali wat nako ci allah alil masnu'a ci bamuy tontu al-hafiz ibn al-jawzi ci bimu konteni hadis bi wéruk mawdu la mu koy tontu mom suyuti wax ju yaatu lol diko tontu ne hadis bi mom hadis yu wër la بمجموع طرقها امنا كي بن يو خامني صح اي احاديث حسنه لا وخات نكو تي زيادات الجامع الصغير فدلي واتنا اك ويرم سيوتي صحا يي واخ ننكو تي مقاصد الحسنه نين اذا ضم بعضها الى بعض افاد قوه داخ لولا يي بروم خام خام ياغ نانيو كو ديف دا غيس بن حديث بو كو جانغ مصطلح دا نكو خام خامني حديث ين ساي دا نيو ام ضعف غو تا نيك مو ام بنن silsila bu ñew amat daf gu ci ne yi am benen silsila bu ñew amat daf legi bo bolé silsila yoyu day dem ba ñett yoyé wala ñaari dañuy mëna jappalante ba deugër yenn say sax mu joggé ci darajay daf yegg ci darajay al hasan wala sax mu joggé fofa yegg ci ay darajay ci yegg ci darajay sahih loolu bari na hadith yu bari yo xamni ñu ngi koy jëfëndiko wala fi al ahkam al shar'iyya te ñu xam tamit li walu ashura laysat min al ahkam al shar'iyya wa inma hiya min fada'il al a'mal fada'il al a'mal duggul ci al halal wal haram borom xam xam seen aada moy téngal ci dañ ci ñew légui waye bu ñu yeggé ci fada'il al a'mal donte hadith la bo xamni amut benn tariqa bu ci wër lepp da'if la ma dalika borom xam xam ne nañ manes nako jëfëndiko bu fekké ni ci fada'il al a'mal lay dugg waaw ahkami sax nak hadith yu wéré di bo amé ñaar ñetti hadith yu wéré di yu ñew ci di indi ap atté té wéré di ya ca nek wéré di yu woyof la bu boba borom xam xam dañuy dajalé hadith yoy yu jappalanté mëna yéet ba mëna wér bo démé hadith yi ñew ci walu téré ci misal az-ziyadatu 'ala al-arba' tak lopp ñenti soxna hadith yoy ci ñew benn bu ca né am nak dafu gu ca nek waye buñu jappalante dañuy amum ndeugur go xamni day yegg nak ci darajay i'tibar darajay hasan wala yegg ci darajay as-sihha ndax dañu jappalante waye ben buñu nek boko béré ciowa ngi ci dafa ngi ci comme niko shawkani waxe ci nailul awtar gu ci ne am nak dafu gu ca ne waye bo len dajale mu doonu say bu boba dana deugur bañu man ca sukkandiko kon ay hadith yu da'if jappalante ba deugur ba meuna doon sukkandiko way lolu borom xam xam yi yag nañ ko yaxal yag nañ ko jëmmal yag nañ ko jëfé yit yag nañ ko jëfé kon buñ doon teunk ci hadith bobu ci walu wër ak wër dañuy wax ni hadith bi amna ci bo xamni wërna ala sharti muslim moy hadithu jabir amna ci yo xamni bo len bolé ak ñeneen day wër bi majmu'i turuqihi amna ci hadith bo xamni hasan la amna ci asar bo xamni tamit hasan la yoy yeb comme niñ ko tafsilé légui ci sunu kaddu yi wessu kon hadith yi hadith ñu kon tawsi'a 'ala al-'iyal 'ala al-ahli ci numu ci ashura amu sikki sakane hadith doyna sekk pour ñu def ko sukkandiku way ngir man ci ihtijaje kon limu wax ni la ci ñew wërut mom al-ustaz Mustafa gay rahimahullahu ta'ala waxam joju mom mo werut lolu mu wax werut li wer moy ni hadith yi werna hadith yi manes na ca sukkandiko bu don sax fil halal wal haram sax hadith yegg nañu ci daraje ñu man ko sukkandiko la si yama nak mu nek ci min babi al akhd bil hadith ad-da'if fil fada'il
bo demé ci borom xam xam yi nawawi nga dem ci laknawi imam ahmad ibn hanbal ñom ñep wax nañu ni al hadith da'if yajuzu al amalu bihi fi fada'il al a'mal donte sawakir ahmad amna ci ñom ñu tenku melni ibn taymiya ño xamni ta'wil nañu waxi ahmad jojane lamu jublu ci al hadith da'if moy al hadith al hasan waye fekk na demewul nonu li wer moy ni al hadith da'if yu'malu bihi fi fada'il al a'mal bo demé ci ñi bind ak tarhib wa tarhib hadith yu bare yeñ ci indi ahadith da'ifa la ku melni al hafiz al munziri ci tarhib wa tarhib hadith yu ci indi yu bare ahadith da'ifa la waye nak yajuzu al amalu bil hadith da'if fi tarhib wa tarhib bo demé ci al kaba'ir bu dhahabi nga xamni ñom ñaar ñi tudd muy al hafiz al munziri ak hafiz al dhahabi ay borom xam xamni hadith yu mag lañu waye bañuy bindu téré go xamni ci tarhib wa tarhib la dañ ca indi hadith yu bare yo xamni wër waye lañ ci jiblu rek moy soñé ci jëf lu bax ak xoppé walis jëf lu bon kon fadailul a'mal yajuzul amalu fiha bil ahadith da'ifa tafis lu hadith yi nak da donut nak da'ifa sax bi majmu'i turuqha wa bi ba'd turuqha laysa da'ifa hadith yu wër la hadith yu hasan la ñu mëna sukkandiko la donte amna ci ay turuq yoyoyuti bo len dajale dañuy mëna am quwwa go xamni dañu yek ci darajatul hasan walaw hasanan li ghayrihi wal hasan li ghayrihi yu'malu bihi fil halal wal haram wa huma lak nak diko jefe fi fada'il al a'mal kon li ci gattal mo ne kon waxi borom xam xam yi donte hafiz al iraqi amna fu muy waxe di ci tontu ibn taymiya ndax ni ngi wax ni wa ma qawlu shaykh taqiyuddin ibn taymiya inna hadith at-tawsi'a ma rawahu ahad min al-a'imma wa inna a'la ma balaghahu fihi qawl ibn al-muntashir fa huwa ajib minhu neena li ibn taymiya wax ni hadith bi ñew ci togg yeket yoy ngay defalal njabot gi ci bisu ashura neena solo wuñ ci ab hadith bu ñu jele ci yonent bi du ci sahaba yi la ci gëna kawé ke gëna kawé lañu solo ci mom ci walu wo moy ibn al-muntashir hafi al iraqi neena lol de yeneena ndax fogul won ni ku melni ibn taymiya ak yeureum dana gatt ci buntu bi be gisut kenn ku ci wax la min as sahaba wala nabi sallallahu alayhi wasallam ludul ibn al muntashir mi nga xamni kana min at tabi'in neena lolal luma jaaxal la ci ibn taymiya ndax xamna ni ku yaatu yeur la li tax nak mu gattagn lu ci yeureum be gisut ludul hadith ibn al muntashir neena lolu jaaxal nako muy wax ne mo ne bind na ci sax mom ab tere indi turuq hadith yoy hadith tawsi'a ala al-iyal indi ci lu yato kon bu fekke ni fuqaha wi ray bo deme ci hanafiya yi ku melni ibn abidin al-hanafi mi ngi wax ci terem bobu ñu tudde hashit ibn abidin ta aslu tere bi mi ngi tudde radd al-muhtar ala ad-durr al-muhtar fi sharh tanwir al-absar mi ngi wax ne wa hadith tawsi'a bi durul muhtar di wax yaatalal sa njabot ci xeti lek bisu ashura neena mom ibn abid neena yaatal goga day sukkandiku waye moy man wasa ala ayalihi yawm ashura wasa allah alayhi sanata kullaha mu tek ci ni qala jabir jarabtuhu 40 aaman falam yatakhallaf mune jabir neena tajriba nako yeen fukki at waye musuta wute yalla daf ma ci defal tawfiq bo demé ci ibn al-hajib min al-malikiyya ci madkhal nga xamni téré bi liko taxajok moy tontu ñi nga xamni dañoo sos ci l'islam ay bidaayu ci bokku yoy lay yaxal ci téré bobu di ci rad waye bamu tollo ci ashura mi ngi te wax mom ibn al-hajj ci al-madkhal neena fa tawsi'atu fihi 'ala al-ahli wal aqarib wal yatama wal masakin wa ziyadatu an-nafaqati was-sadaqati mandubun ilayha bi haythu la yujhalu ذلك لكن بشرط وهو ما تقدم ذكره من عدم التكلف نينا يا تلال تي سانجابوت اي خيتي خيتي خيول بيسو عاشورا يا تلال تي ساي جيجينال تي بيسي عاشورا اك جيريمي اك مسكيني اك يوك سا ديبانس تي بيسو عاشورا اك سارخيتا نينا لولا ليب لونو سوب لا اك سوب غين كو سوب نك نيب كين ريري ووكو نيب خام نانكو waye nak sop goga nak charte nga ban ca eppal nga ban ca takalluf toggo ci lo munut lolay ibn al-hajj wax ci teneen bi nga xamni tontu ñi sofi bida moko taxajuk bo deme ci al-hattab al-alamatu al-hattab al-maliki ci mawahibul jalil mom tamit mi ngi wax lu mel non yamba fi an yuwassi ala al-ahli fihima
أي ليلة عاشوراء ويومها. وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية: فيوسع يومه وليلته من غير إسراف ولا مراءة ولا ممارة، وقد جرب ذلك جماعة من العلماء فصح. حتى أبنينا دنا جادو تي بيسو عاشوراء موي تي غودي غاك الكس ياتال خيتي توغ تي نجابوت جي نانا لولو لو جادو لا لو سنال لا زارو خيت واخني غودي غاك بتيغ ييب توغ تي اي خيول بانتا اوبل ناك بانكو ديف نغي ستاليت بانتو ديفيت اك ووتو نانا لولا لو ني سنال لا تا مولو مبولو مو بري تجربه نانكو ني غيس نارينم نيوم ñaar اي مالكيه لا نيو نيوم نيت ني في تود المدخ بوروم مدخل اك خطاب اك زروق بودي تي عبد الحميد الشارواني ومب شافعي لمي وقت حاشيه بيمو بند على تحفه المحتاج بيمو وقت عاشوراء من ويسن التوسعه على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنه كلها كما في الحديث الحسن نينا سنال نانيو nga yaatalal sa njabot ci xéeti lek ak xéeti naan ci bisu ashura ngir yalla yaatalal at moma yépp neena loola ñew na ci hadith bu wër bo démé ci munawi mom tamit ab shafi'i la mi ngi wax ci sharh ash-shama'il al-muhammadiyya ci hadith bay wax ni man wasa ala ayyal yawm ashura wasa allahu alayhi sanata kullaha mom mi ngi wax ni way kan طرقها كلها ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها لبعض لأن بنت يوني حديثي موي يانا خمني جسمكم بوتينك أمنا ضعف قتنة وينك بولن دجلك كما هو على قواعد أهل الحديث دانا فاقو دقر لايق دقر لول بيك جي أكوير تقنى سخني ديم تلوسة بل صحها بعضها زين العراقي كابن ناصر الدين وخو وخط ابن الجوزي في جزمه بوضعه لأن يوم تلوسة واي حديث بسخنك زين الدين العراقي ويرل نكو ابن ناصر الدين الدمشقي ويرل نكو يوم نياري بروم خم خميني لن ابن الدوزي دفو جوم تلي مجابني حديث بموضوع لا ورمي الشيخ منصور العجيل الأزري الشافعي ممتمد منان الجمل من يوحني تي حاشيام على شرح المنهج ويستحب فيه التوسعة على العيال والأقارب والتصدق على الفقراء والمساكين من غير تكلف نينا صبنا نيو nga yaatal ci sa njab yaatalal ci sa njabot xéeti xéewal yi ak say jégeñale sarax fuqara wu yeek miskini ta bañ ci def genn takalluf bu fekke ni amo loy dépenser néna nga yaatal sa xol ak yaatal sa jikko bis boba moy nga fexé neex dret lol ci bis ba bo demé ci alamatul bahuti al-hanbali mom hanbali la néna yit wa yambati fi tawsi'ata 'ala al-'iyal néna jaaduna kune yaatalal ci sa njabot mu tek ci ni sa'ala ibn mansur ahmad neena amna ku nane ibn mansur dafa ma salaj ahmad ibn hanbal mom ibn mansur momu lajna tog xewal li ñuy jaglel njabot gi ci bis bi mu laj ko ahmad ne ko aha kay sufyan de solo nako jele ko ci jaafar mu jele ko ci ibrahim ibn muhammad ibn muntashir ta mom moy ki geñon ci wa jamanom neena jotté nako ni jotna ci xabar وجوجي تكاو ني من وسع على عيال يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته لولا امام احمد لولا لاكو تونتو لولا ييت مو دون لو وير كون بو دون تنك رك ني تنك رك ني لولا الشيخ مصطفى بي يالنا كو يالا ييرم لولا مو وخ على كل حال لاي نجومتلا نجومتلا لو خامني دغ دغ كان في غنى عنه نجومتلو ريلا لامو وخ تي حسن ciini tasu ala fatu njumtela lamu waxit ni ci togg yek ci reyek yoyey yep yit werut dem na ba xawa wax ni sax dafa haram lolay njumtelu reey la njumtelu reey la li wer moy ni lu wer la hadith ci rot amna yu ci wer amna ci ay hasan amna ci yo xamne buñu jappalante yegg ci al jawda yegg ci ñu man ko sukkandiko ba sax nak mu ñu man ca sukkandiko ci hukm shar'i وخما تي الحلال والحرام وخما لك نك تي فضائل الاعمال فكني نك ينتا واخ تول يري يو تاروك توسغال ييك خيت يو مل نون يويو في الاصل كان مباحا توسغال دغان ينين ينتي واخ ييب يو دغان لا قبل عاشوراء تا عاشوراء بس بو تيد لا وير ومو نك وير و تيد لا لو باخ ديكو يوك تي بس بو تيد ديكو يوك تي وير و تيد lola la shakani lola ibn am da ci ñew joge ci yentibi sallallahu alayhi wasallam
kon xamna li moy liñ ci teñkon ala ujala ngir am tontu ñu amal ci audio bobu wala video bobu ñu deg borom xam xam bobu di ci wax di al oustad Mustapha Gueye yal nako yalla yeeram te jéggal ko te jéggal ñu kon loolu lañ ci amoon luñ ci tënk ñu ngi dellu di ziyaré waat ñëpp rek ñu bokkal daara ji di al ibadat wal khidma di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te nangul ñu suñuy def fulal suñuy jëf fulal ñu suñu yoon bi juudi ci wa bi karam yi wa manni.

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم

مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من سلمة، واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

ملكا يسر وبيسير أخننا هم أسر وابلنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.

الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من سلمة، واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا